لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بصير شو ما بدك خليني احبك راح احبك حب يما الحب

عليك انتي ما كنت اهتم بلا حب بلا هم ارض اشتادي ما حدا قادي وانتي جيتي لبكتيني شقلبتيني برضو على عيني رحلة